والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة